الله ويا قلبي برك من هبلك ولي وخليني من اللي بشاف الماضي فاته. يا ورجاك فزك وشفق من حالي يا